وانت وري هي اليوم اف ام جود نايت ليو هي المربي بروفينس اي ثانك يو كلش رام برو وانت مي ات ستابل ذا تايم ات ناو جود نايت ليو اري بس تم تو ما ساوي باي متل ال ترايب يو ماست ساوي اوكي ما ساوي انا ستاب